مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طالب

بعجبه تيت عجبه انا وما تعد مساع منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساع يومك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي عادي

حياتي انك تزعج معك العادي، يعتقد البعض مقبول بيها حكي عادي، انت بتحكي حكي عادي.